0: archives, official silence, and survivors' memories.
1: هذيك الساعة بداو الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا. هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد، واحد ما يسمع الواحد، واحد ما يشوف واحد. عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى. عمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك، هذاك مات سور بلاص، هذاك ما لهواش خاطر كان يعيطهم بعد كارم.
0: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: In the Oriz Mountains of eastern Algeria, chemical weapons left an indelible mark. On the 22nd and 23rd of March 1959, the French army gassed villagers who'd taken refuge in the Ouchtar cave. Survivors say around 150 people were inside. Only a handful came out alive. Among them, Mohamed Labasi, who was a child at the time.
1: We lived since freedom. We lived in Syria. لقد ربط من ذي سنذين قيل لي موث السرقة ربط من ذنبان تقنى سنة انترانشي تقنى ستة سبعة يجي انترانشي ذين وما تعرفيهمش كولور أو كل زورق تقدر تعرفيهم بالكسوة مش تعرفي هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى وكل بلندي زيزاون ووفن ما تعرفي حتى واحد.

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدا ويخرجوك منا الراوي، الراوي يخرجوك منا وتبدا تطيح. قالي تطيح، هما يضربوا، قولها هكذا، قولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماج نحطوه ونغطيو. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا، داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا لهي حوالي نصف كيلومتر، واحد 500 متر، هما فجروه، فجروه الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تريادن في الخلاص القرقن شوي تريادن يلنس مكش اسم قرثين هاي نسيب كيو من كل ديار ما كانش دار اللي ما فيهاش نسيب كيو باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي باللي فيلم وكأنك تتفرج في فيلم مرعب باسكو تسمع البكاء بارتو اون بلوري بارتو. ودفنن ذيس الشهداء الذين دفنن ذي نكش حتى الانديبندونس هذيك الساعة وسين السلطات وسين كل الناس وجبدوهم ودوهم في الصناديق وكلش

0: archives, official silence, and survivors' memories.
1: هذيك الساعة بداو الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا. هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد، واحد ما يسمع الواحد، واحد ما يشوف واحد. عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى. عمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك، هذاك مات سور بلاص، هذاك ما لهواش خاطر كان يعيطهم بعد كارم.
0: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: In the Oriz Mountains of eastern Algeria, chemical weapons left an indelible mark. On the 22nd and 23rd of March 1959, the French army gassed villagers who'd taken refuge in the Ouchtar cave. Survivors say around 150 people were inside. Only a handful came out alive. Among them, Mohamed Labasi, who was a child at the time.
1: We lived since freedom. We lived in Syria. لقد ربط من ذي سنذين. قيل لي موث السرقة ربط من ذنبال. تقنى سنة انترانشي تقنى ستة سبعة يجي انترانشي ذين. وما تعرفيهمش. كولور أكل زورق. تقدر تعرفيهم بالكسوة. مش تعرفي هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة. بالقش انتهى. وكل بلندي زيزاون ووفن ما تعرفي حتى واحد.

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشموا برك، كي تشموا تبدا ويخرجوك منا الراوي، الراوي يخرجوك منا وتبدا تطيح. اللي تطيح هما يضربوا، قولها هكذا، قولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماج نحطوه ونغطيو. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا لهي حوالي نصف كيلومتر، واحد 500 متر، هما فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخلاص القرقن شوي تليادن يلنس مكش اسم قرثين هاي نسيب كيو من كل ديار، ما كانش دار اللي ما فيهاش نسيب كيو، باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي

بابا قاعد الرخصة اسمح بش يخرج. قال له ما أنا ما خرجت. قال له ما أنا ما خرجت أنتم ما خرجوا. وهذا جيش كسجور. يود في الله سيد جامع مواي. صديق منا والله من النار. هو ما تقوش ما تقوش. وصو فيه سو السريقن. ماشي وحدس. لأن خيام بعد بريف